آج يا جدع هذا هذا إيه ناتها ناتها مثلن كي إيه يا دي دونا كانغو إيه

عاجي خلي اي اي يا خلياط ايتو بي بيجي خزوتزي ايد اي يا اتو اتسبن سي خاتا دولي جنتي انين دا كاغي ايد اي يا نات ان ليغو ني كاغو اكو اي يا دي دي خاندا تيلز خالا هوت ايلا ني كيديغو جوهت ايغو اي يان سدا كيسلا اكوت اخو خلي جيشيت ايغو E nat a ako eya bens deskai. Ako di ninda kagi e do hashin si yeda at ida. Adon dati si dosa lai ante eshta. Ako aho hali eya dij eta deskai. Ndet aho hali beta shtikai. Ako di kon laha ana al eziki jo eya tskin lonji na.